لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة صفنya mohon diluruskan dan dirapatkan dan jemaah yang membawa HP mohon dimatikan atau di silent. Bismillahirrahmanirrahim.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف

من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا

الله أو أشد خشيا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى

شيئا وإن تصبهم حسنة يكونوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يكونوا هذه من عندك قل

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

ربكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة